كالأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده فاغتنى